تزنى قم مبتك هل سيحسي كوبلاتو إلى نوان ننر إلى تتمي بيهورلي نواناي بهية بيها بيسك بيها بيها دي سلوت سلوت نوابي نيوهات هل سياسة موسيقى فسيكرين تو دي سلوت فسيكرين سلوت